بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، شرع لعباده هجرة القلوب وهجرة الأبدان، وجعل هاتين الهجرتين باقيتين على مر الزمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعلى آله وصحبه الذين هاجروا وجاهدوا حتى فتحوا القلوب والبلدان ونشروا العدل والإيمان، رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله، Tuhan yang maha mengetahui setiap perkara zahir dan batin, berikanlah kami ruang dan peluang untuk terus bertaubat memohon keampunan-Mu. Sesungguhnya kami takut akan azab neraka-Mu, ya Allah, dan kami berharap akan rahmat dan syurga-Mu. Allahumma rabbana auzi'na أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا إنك تبنا، وأصلح لنا في ذريتنا إننا تبنا إليك وإننا من المسلمين. يا الله، justru itu jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu yang tidak terbilang, dan jadikanlah pula kami sebagai hamba-hamba-Mu yang sentiasa mampu melakukan amal saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari itu, ya Allah, ya Tuhan yang maha mengasihani, kurniakanlah kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang mulia dan menjadi penyejuk mata kami, serta jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma ya akrama man su'ila wa ajwada man a'ta, استجب دعاءنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء، والحمد